0: اسمعنا وين ما بتكون على موقعنا الإلكتروني راديو يلا دوت اس اي.
1: راديو يلا، راديو بيسمعك.

0: بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس.
1: غنية ولا أحلى.

0: التحقيقات الجنائية والاستماع للشهود، مؤكدة في الوقت ذاته عدم وجود أي خطر يهدد السكان في المنطقة. يذكر أن الحادثة وقعت في حي سكني يتسم بالهدوء، ما أثار حالة من الصدمة والقلق بين السكان. إلى مالمو، حيث تدخلت الشرطة صباح اليوم في مدرسة إلينا لوند سكولان بعد ضبط طاقم المدرسة لطالبة تحمل سكينا داخل الحرم المدرسي. وأوضحت الشرطة أن الطالبة فتاة لم تتجاوز 15 من عمرها، مشيرة إلى أن حيازتها للسكين جاءت على خلفية خلاف سابق لها مع طلاب آخرين داخل الفصل المدرسي. كما كدت السلطات الأمنية على موقوع أي إصابات جراء الحادثة، فيما تباشر الدورية عملها في الموقع لمعالجة الموقف. أما سياسيا، قدم حزب اليسار مبادرة برلمانية لوقف ما يعرف بقرارات ترحيل المراهقين من السويد. وأكد قيادي في الحزب أن هذا التحرك يأتي وفاء لوعد انتخابي، مشددا على ضرورة السماح للمراهقين الذين أبعدوا سابقا بالعودة إلى البلاد. ويعول الحزب لتمرير مقترحه على الأغلبية الجديدة لكتلة اليسار في اللجان البرلمانية، متوقعا حصوله على دعم الاشتراكيين الديمقراطيين. وفي حال إقراره، يمكن لهذا المقترح أن يدفع الحكومة الانتقالية الحالية لاتخاذ إجراءات فورية لتجميد قرارات الترحيل. أما حول تبعات انسحاب ماجدالينا أندرسون من تشكيل الحكومة، شنت زعيمة حزب الليبراليين سيمونا مخمسون هجوما لاذعا على محاولات حزب الاشتراكيين الديمقراطيين لتشكيل الحكومة المقبلة. ووصفت مخمسون مساعي زعيمة الحزب ماجدالينا أندرسون بالمحاولة البائسة، مؤكدة أن حزبها لن يتدخل لإنقاذ الاشتراكيين من أزمتهم، ومشددة على دعمها لخيار الحكومة اليمينية. كما دعت زعيمة الليبراليين في ختام مشاوراتها مع رئيس البرلمان إلى إجراء تصويت رسمي في المجلس لاختيار حجم الدعم الفعلي الذي تحظى به أندرسون، تماشيا مع مطالب حلفائها في كتلة اليمين. ختام الموجز، دعا حزب البيئة إلى تكليف زعيم حزب المعتدلين إلف كريسترسون بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة كخطوة سياسية لاختبار مدى فرص نجاح المعسكر اليميني في ذلك. وجاء هذا الموقف رغم تأكيد قيادة الحزب على هدفها الأساسي المتمثل في تشكيل حكومة يسارية دون وضع أي خطوط حمراء تجاه أي حزب ضمن التحالف. كما نفت قيادة الحزب صحة الأنباء التي تحدثت عن عقد لقاءات مع حزبي الاشتراكيين والوسط بمعزل عن حزب اليسار، مشددة على ضرورة الشفافية والحوار لكسر الجمود السياسي الحالي. هذا كان موجزنا، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. دمتم بأمان الله.
1: عمرك 67 سنة أو أكثر، صار فيك تستفيد من الدعم الحكومي اللي بيغطي 90% من علاج أسنانك. مركز سيفيرا تامفورد بيساعدك لتستخدم هالدعم ولتعمل كل أنواع العلاجات: تنظيف، تلبيسات، جسور، زراعة أسنان والعلاجات الشاملة. مع سيفيرا تانفورد، فريق مختص ومواد بأعلى المعايير الطبية. لا تأجل علاجك، اليوم الفرصة أوفر وأسهل من قبل. حجوز موعدك على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، كريخانستاد.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
3: ورجعنا من جديد بساعة بتجمع أحلى وأحدث الأغاني العربية بس على هوا راديو يلا.

0: راديو يلا خليه
1: لا تروح. أغانينا بعدها مكملة ومجموعة مختارة من أجمل الأغاني اللي راح تحبوها. بس بعد موجز قصير للأخبار.
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. تشهد مدينة يتبوري في هذه الأثناء استنفارا أمنيا كبيرا قرب إحدى المدارس في حي ليند هولمن إثر بلاغ من طاقم المدرسة عن سماع دوي مرتفع. وأكدت الشرطة أنها لم تعثر حتى اللحظة على أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرة إلى أن مصدر الأصوات لا يزال مشهولا. رغم ذلك تعاملت السلطات مع البلاغ بأقصى درجات الجدية، حيث دفعت بتعزيزات أمنية مكثفة وسيارة إسعاف إلى الموقع لتأمين المحيط ومواصلة التحقيق. إلى الجنوب قليلا، بدأت الشرطة تحقيقا في جريمة قتل بعد العثور على جثتي رجل وامرأة داخل مسكن في مدينة إسلوف صباح اليوم. فرضت الأجهزة الأمنية طوقا حول مسرح الحادث لإجراء التحقيقات الجنائية والاستماع للشهود، مؤكدة في الوقت ذاته عدم وجود أي خطر يهدد السكان في المنطقة. أما على صعيد أسعار المحروقات، فيسعى حزب ديمقراطي السويد لإيقاف الارتفاع المرتقب في أسعار الوقود بدءا من يوم غد عبر تحرك سياسي داخل اللجنة المالية في البرلمان. وقرر الحزب تقديم مبادرة برلمانية لتمديد العمل بالتخفيض الضريبي المؤقت على البنزين والديزل الذي ينتهي سريانه رسميا اليوم الأربعاء. ويأمل الحزب في حشد أغلبية داخل اللجنة لتمرير مقترحه وتجنب ما وصفه بالصدمة السعرية في حال عودة الضرائب إلى مستوياتها السابقة. أما سياسيا، تجاوزت أحزاب المعارضة خلافاتها الأخيرة وتوصلت إلى اتفاق شامل حول توزيع المناصب داخل اللجان البرلمانية. وجاء هذا التوافق بعد اجتماع حاسم ضم أحزاب كتلة الخضر والحمر اليوم الأربعاء لاحتواء التوترات التي طفت على السطح مؤخرا، لا سيما بعد تلويح حزب اليسار بالانسحاب من التحالف التنسيقي المشترك. كما أكدت قيادة حزب الاشتراكيين الديمقراطيين أن الأحزاب الأربعة حسمت موقفها مجتمعة مشددة على أهمية طي صفحة الخلافات وتحمل المسؤولية المشتركة تجاه الناخبين خلال المرحلة المقبلة. إلى حزب اليسار والذي قدم مبادرة برلمانية لوقف ما يعرف بقرارات ترحيل المراهقين من السويد، وأكد قيادي في الحزب أن هذا التحرك يأتي وفاء لوعد انتخابي، مشددا على ضرورة سماح للمراهقين الذين أبعدوا سابقا بالعودة إلى البلاد. ويعول الحزب لتمرير مقترحه غدا على الأغلبية الجديدة لكتلة اليسار في اللجان البرلمانية، متوقعا حصوله على دعم الاشتراكيين الديمقراطيين. وفي حال إقراره يمكن لهذا المقترح أن يدفع الحكومة الانتقالية الحالية لاتخاذ إجراءات فورية لتجميد قرارات الترحيل. أما ختام الموجز، شنت زعيمة حزب الليبراليين سيمونا مهامسون هجوما لاذعا على محاولات حزب الاشتراكيين الديمقراطيين لتشكيل الحكومة المقبلة. ووصفت مهامسون مساعي زعيمة الحزب ماجدالينا أندرسون بالمحاولة البائسة، مؤكدة أن حزبها لن يتدخل لإنقاذ الاشتراكيين من أزمتهم، ومشددة على دعمها لخيار الحكومة اليمينية. هذا كان موجزنا، حياكم الله.
0: إعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
1: راديو يلا،
3: أنتم تستمعون إلى يلا FM،
1: راديو بيسمعك.

0: This is راديو يلا.
1: ولسه ما خلصت الأغاني، موعدنا مع ساعة من أجمل الأغاني العربية المنوعة، بس بعد موجز صغير للأنباء. راديو يلا، راديو بيسمعك.
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. تشهد مدينة يتبوري في هذه الأثناء استنفارا أمنيا كبيرا قرب إحدى المدارس في حي ليند هولمن إثر بلاغ من طاقم المدرسة عن سماع دوي مرتفع. وأكدت الشرطة أنها لم تعثر حتى اللحظة على أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرة إلى أن مصدر الأصوات لا يزال مشهولا. رغم ذلك تعاملت السلطات مع البلاغ بأقصى درجات الجدية، حيث دفعت بتعزيزات أمنية مكثفة وسيارات إسعاف إلى الموقع لتأمين المحيط ومواصلة التحقيق. إلى الجنوب قليلا، بدأت الشرطة تحقيقا في جريمة قتل بعد العثور على جثتي رجل وامرأة داخل مسكن في مدينة إسلوف صباح اليوم. وفرضت الأجهزة الأمنية طوقا حول مسرح الحادث لإجراء التحقيقات الجنائية والاستماع للشهود، مؤكدة في الوقت ذاته عدم وجود أي خطر يهدد السكان في المنطقة. أما على صعيد أسعار المحروقات، فيسعى حزب ديمقراطي السويد لإيقاف الارتفاع المرتقب في أسعار الوقود بدءا من يوم غد عبر تحرك سياسي داخل اللجنة المالية في البرلمان. وقرر الحزب تقديم مبادرة برلمانية لتمديد العمل بالتخفيض الضريبي المؤقت على البنزين والديزل الذي ينتهي سريانه رسميا اليوم الأربعاء. ويأمل الحزب في حشد أغلبية داخل اللجنة لتمرير مقترحه وتجنب ما وصفه بالصدمة السعرية في حال عودة الضرائب إلى مستوياتها السابقة. أما سياسيا، تجاوزت أحزاب المعارضة خلافاتها الأخيرة وتوصلت إلى اتفاق شامل حول توزيع المناصب داخل اللجان البرلمانية. وجاء هذا التوافق بعد اجتماع حاسم ضم أحزاب كتلة الخضر والحمر اليوم الأربعاء لاحتواء التوترات التي طفت على السطح مؤخرا، لا سيما بعد تلويح حزب اليسار بالانسحاب من التحالف التنسيقي المشترك. كما أكدت قيادة حزب الاشتراكيين الديمقراطيين أن الأحزاب الأربعة حسمت موقفها مجتمعة، مشددة على أهمية طي صفحة الخلافات وتحمل المسؤولية المشتركة تجاه الناخبين خلال المرحلة المقبلة. إلى حزب اليسار، والذي قدم مبادرة برلمانية لوقف ما يعرف بقرارات ترحيل المراهقين من السويد. وأكد قيادي في الحزب أن هذا التحرك يأتي وفاء لوعد انتخابي، مشددا على ضرورة السماح للمراهقين الذين أبعدوا سابقا بالعودة إلى البلاد. يعول الحزب لتمرير مقترحه غدا على الأغلبية الجديدة لكتلة اليسار في اللجان البرلمانية، متوقعا حصوله على دعم الاشتراكيين الديمقراطيين. وفي حال إقراره، يمكن لهذا المقترح أن يدفع الحكومة الانتقالية الحالية لاتخاذ إجراءات فورية لتجميد قرارات الترحيل. أما ختام الموجز، شنت زعيمة حزب الليبراليين سيمونا مهامسون هجوما لاذعا على محاولات حزب الاشتراكيين الديمقراطيين لتشكيل الحكومة المقبلة. ووصفت مهامسون مساعي زعيمة الحزب ماجدالينا أندرسون بالمحاولة البائسة، مؤكدة أن حزبها لن يتدخل لإنقاذ الاشتراكيين من أزمتهم، ومشددة على دعمها لخيار الحكومة اليمينية. هذا كان موجزنا، حياكم الله.
3: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
0: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
1: وهي من جديد، ومثل ما وعدناكم رح نتابع معكم بساعة غنائية متنوعة خلال ساعة كاملة من هلأ. راديو يلا، راديو بيسمعك.